0: كان نسمع هادين واحدة من الكبار دوجا كات كيف أقول واحدة من الفافوريت تي تاعها Paint the Town Red على طول السبت فوق باي وكيف تعرفوا اللي مأمي الشو تاع ايدن جوا لما في سي الليلة ستكون التيلت سولو شو اللي هاي كله وكل وينا دي الجمعة كلي التشانس ننترفيس تاعها نقرا تما لاير وكل ونرى الستيج وباك ستيج وكل قبل الشو عندنا أرى كليب تاع الانترفيس تاع اسمها نقرا كيف مرة
1: وينا هاني دلك يا كيدن ينا كنت اللي نبروفا نسيبك هل نسأسك نقرا مستقسيت من اليوروفيجن ينا هم نهزات
2: هير اي ام هير اي ام
1: لسه ننفق الكات ووك مع ايدن نقرا شو حاجة اللي قط مخصب لها نعمل اهما باكت لست هاي جويري
2: ها انا هقطيت لك واحدة من الليست
1: تيك توف دي ليست تيك توف دي ليست داك اللي متى يكون او الناس كيف تخصك
2: حفنا اموسيونيت حفنا حفنا ها اما حفنا اموسيونيت
1: ومن يعرف كم تارا كاوبوي هات
2: اوه ونت نستنى هنا التيمة تا دين السنة انا دايم كل سنة يكون ندق شيء تا تيمة
1: تا اوتفيت
2: ودين السنة التيمة هي Western meets Retro
1: Obviamente, big good luck. We have to call my West on our
2: Thank
1: set.
2: Thank you.
0: Ciao, ciao. Obviamente, grazie ħafna lil-Lidin li stajt nintervista vera ħad gost u koll. U specialment jekk int għadek ma rajtux din l-intervista, tinsiex tiċċekkja naqra is-socials tagħna fuq 897 Bay Official biex tara l-intervista kollha kif ukoll għal dawk in-nies kollha li sejrin tarawh il-lejla. Enjoy it. Ma nafx kif speċjal.